0: فلون بيبان ودابا جاز وخرفان ما كاش الماتريال وزاد علينا الحال عفسون على جال المال بقات الهضرة غير خرجنا من الصغر غابة الغابة الخضرة شبعنا القاع الحمرة قلبيض تفصلك فن وكلات مئات ألف مقبرة اللي فهموا ما كاش
1: واحد واحد
0: عندكم في الراب واش صرا